0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. اليوم في برنامج أجي نقول لك على راديو معجزة، غادي نهضروا على القيمة الحقيقية ديال كل واحد فينا، وعلى المكانة ديال كل واحد فينا، والبلاصة اللي الله باغينا نكونوا فيها. بزاف ديال المرات كيقدر المجتمع يحتقرنا، الأسرة تحتقرنا، المدرسة تحتقرنا، أو لأي واحد صادفنا. يا إما غيحتقرنا بسبب أمور أو لحوايج اللي كاينة في حياتنا احنا اختاريناها أو لحنا ما اختاريناهاش، لكن كلها حوايج فانية وما عندهاش قيمة. أنا اليوم بغيت نوضح لكل واحد فيكم مستمعاتنا ومستمعينا المكانة الحقيقية والقيمة الحقيقية ديالنا في عينين الله. والعنوان ديال الحلقة اليوم أجي نقول لك بلاصتك الفوق. الحقيقة هي أنه الناس اللي دايرين بينا يقدروا يبغيو يبركوا علينا لتحت ونكونوا محقورين، حيت هما ما شايفينش القيمة الحقيقية ديالنا. يقدر يحتقروك بسبب المستوى المادي أو الدراسي الاجتماعي الثقافي إلى آخره، ويخليوك تحس باللي بلاصتك لتحت وباللي انت المستوى ديالك قل من المستوى ديالهم، باللي انت تخلقتي باش تكون منحط وتحس بالدنيا. تحاولوا يحسوك بالنقص في القيمة، سواء بطريقة قاصدينها أو لا ما قاصدينهاش، لكن الله ما يبغيش ليك هكا. ما يبغيكش تحقر وتحس بالدنيا، ما يبغيكش تسمح لحتى شي واحد ينقص من القيمة ديالك اللي اعطاها ليك هو، ويبغي يشوفك ديما عايش قيمتك اللي خلقك بيها واعطاها ليك. ما عمرك يا مستمعتنا ما تقبلي في الداخل ديالك ان شي وحدة ولا شي واحد ينقص من قيمتك ويحتقرك ويخليك تيقي ان بلاصتك لتحت بسبب انه ما عندكش فلوس، او بسبب الشكل ديالك، او بسبب الاصل ديالك، بسبب عائلتك، او بسبب الوسط اللي انت عشتي فيه. وحتى انت مستمعنا ما تسمحش لراسك ولنفسك تيق باللي انت قل من الناس الاخرين، وباللي الله خلق شي هكا وشي هكا، شي وحدين الفوق وشي وحدين لتحت. لا مستمعينا العزاز، في عينين الله احنا كلنا بحال بحال، وكلنا عندنا نفس القيمة، وكلنا الله بغانا نكونوا الفوق. وهنا غنشارك معكم واحد الآية مشجعة واللي كتعجبني بزاف، كاينة في سفر حبقوق الإصحاح 3 والآية 19، كتقول: سيدي ربي هو القوة ديالي، يخلي رجلي بحال الغزال ويمشيني في البلايص اللي عالية عليا أنا. هاد الآية مستمعينا كتوضح لينا كيفاش الله اللي خلقنا باغينا نكونوا الفوق، وحتى البلايص اللي عالية علينا باغينا نتمشاو فيها. أجي نقول لك بلاصتك الفوق ماشي لتحت. أجي نقول لك انتي وانت وقاع الناس اللي كيسمعونا باللي الله هو القوة ديالنا، هو مصدر القيمة ديالنا، هو اللي اختارنا وباغي لينا كل حاجة مزيانة. مهما كانت الظروف صعيبة والوضعية ديالنا خايبة، هو باغينا نهزو عينينا الفوق ونشوفو قيمتنا فيه ماشي في شنو عندنا، ونعرفو باللي هو صنعنا وباغينا نكونو الفوق. واخا ما تكون عندنا حتى شي حاجه، واخا ما كنملكو والو، بلاصتنا راها الفوق وماشي لتحت. بغيت كل واحد فيكم مستمعينا يدور هاد الكلام في راسه باش يستوعب ويفهم مزيان قيمته عند الله. نتلاقاو في حلقه جديده، ودابا خليت لكم الراحه. الله يبارك. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا، او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك،
1: كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم، جيناكم بحلقة جديدة من برنامج أنا وهو على راديو معجزة. كيف ما كنعرفوا حتى واحد ما كيبغي علاقته تفشل، لكن في حالة ما إلا فشلات غنعرفوا كيفاش يقدر الواحد يتخطى هذه المرحلة مع خديجة. مرحبا بكم مستمعاتنا، وكنرحب بك الأخت خديجة.
1: شكرا أخت ليلى.
0: خديجة، شي مرات كيكون أمل أن العلاقات تصحح ونبداو صفحة جديدة، شنو اللي كيأكد لينا على فشل ديال العلاقة وعلى أنه صافي ما كاينش فرصة جديدة؟
1: ما غنقدروش نقولوا يعني العلاقة صافي فشلات وسهلات، ولا غادي نقولوا إلا بغيت أنا نكمل شنو اللي غيأكد ليا أن العلاقة غتنجح من بعد. يعني هنا يرى ما كاينش، يعني هاد ما كاينش جواب. نقدر نقول يعني ماشي جواب، يعني ما غنقولش جواب في هذا الموضوع هذا، لكن يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي تاكد لك ان راه هذه العلاقه غادي تنجح الا ما عطيتيهاش فرصه. فخاصك تعطيها فرصه هذه العلاقه هذه. يعني كيفاش انك ها هي هذه العلاقه، يعني كيفاش غنقولوا زعما فشلات، ما نجحتش، ما تفهمناش، يعني خاصني نعطيها وقت. يعني وما غاديش نسبق كلمه ديال صافي ما كاينش امل وصافي هي فشلات. وإلا كنهضروا على علاقه ديال الارتباط، يعني مازال ما تزوجناش، وإلا بجوج الطرفين بجوجهم يعني كيشوفوا ان هاد العلاقه يعني صافي سالات وما غنقدروش نتفاهموا، ما غنقدروش نكملوا، اذا صافي. لكن إلا كنشوف يعني اولا واحد الطرف مازال كيطلب انه يعني نحاولوا محاوله واحده اخرى، نكملوا كما على الله يعني العلاقه ديالنا يعني تنجح، فخاصنا نعطي فرصه ان نصحح يعني هاد العلاقه هذه ونشوفها غتنجح. لكن الضمان ضمان ما كاينش، يعني كل واحد هو كيكون عارف راسه وعارف يعني الشريك اللي معاه يعني واش غادي تقدر تنجح هاد العلاقه او لا.
0: كاين شي مرات الكوبل يعني يقدر يحشم، يقدر يخاف، يقول ان انا علاقتي فشلات، وهادشي ما كيقدرش يقولوا وسط الكنيسه، فكيبقاو بجوجهم مستمرين في علاقه فاشله، يعني غير صابرين، واحد صابر على الاخر غير باش ما يحشموش قدام الكنيسه ويقولوا او دير علاقتنا فشلات. شنو تقدري تقولي لنا على هذا الموضوع خديجه؟
1: لا، هنايا راه كي قلتي راه غلط. يعني علاش؟ لانني كنبقى ساكته. ما كاينش شي حاجه سميتها حشومه، ما كاينش شي حاجه سميتها راه غادي نحشم وما غنشاركش مع الناس اللي في الكنيسه، او لا الناس اللي انا كنهضر معاهم، او لا عندي اختي او لا امي او لا با وهما مؤمنين. فراه كنهضر دابا مثلا على البنت، خاص تمشي تلجئ لواحد اخر، ما تبقايش ساكته او لا الطرف الاخر اللي هو يعني الخطيب ديالك او لا الشخص اللي عندك علاقه معاه يعني كيقول لك ما تقوليش ليهم. هذا غلط اننا نخبيو الاخطاء ديالنا اللي كنديرو. لا، الاخطاء ديالنا اللي احنا كنديرو خاصنا نقولوهم باش نقدروا هذا الشيء. إيه الا كنتي باغيه تصلحي يعني الخطا ديالك، ولا تصلحي العلاقه يعني ومهتمه بالعلاقه انها يعني تكبر وتكون علاقه صحيحه، فخاص تشارك مع الناس، يعني ما نخبيش. غلط غلط اننا نخبيو يعني الحوايج اللي بيناتنا، وبالاخص كي قلتي الا كانوا بجوج عارفين الغلط وغيكملوا غاديين فيه. لا، يعني هنايا راه ما خاصوش يتخبى، خاصو يتقال، وخصنا نطلبوا النصيحه.
0: في الحالة إلا وقع فشل في العلاقة وصافي الطرفين بجوج كيقولوا أن العلاقة فشلت، فالخطوة أنهم يمشيوا للكنيسة، يهضروا مع القادة، يشاركوا مع العائلات، شنو الخطوات اللي غيديروا في الحالة إلا بجوج كيقولوا أوكي العلاقة فشلت؟
1: يعني كما كنقولوا إلا هما يا في الأول هاد جوج ديال الشباب، نقولوا مثلا شباب يعني بنت وولد، يعني دخلوا في علاقة مع بعضياتهم يعني، والكنيسة عارفة أو الناس اللي هما دايرين بهم عارفين بهاد العلاقة. واحد النهار يعني حيت النهار اللي عرفوا بالعلاقة وشاركوها الناس رسلوا ليهم، الناس راح حطوا يديهم عليهم وباركوهم، فكينين معاهم ناس اللي كيدخدوا معاهم مشورة وكيهضروا معاهم. هادو إلا كانوا كيديروا المشورة مع الناس، إلا كانوا عندهم أباء وأمهات روحيين، يعني حيت بزاف مرات محتاجين للاباء والامهات الروحيين، واخا كيكونوا عندنا اباء وامهات ديالنا اللي ولدونا، حيت بزاف مرات ما كنقدروش نرجعوا للعائله ونعاودوا لهم على حوايج كيطراو معانا، حيت كنبقاو كي قلتي في الاول كنقولوا بسبب الثقافه ديالنا، بسبب الثقافه كبرنا على ديك الكلمه ديال عيب وحشومه، واخا كمؤمنين وكنامنون واللي مسيحيين، يعني كتبقى عندنا الثقافه ديالنا مأثره علينا، فكنقول هنا ما كاينش العيب ما كاينش حشومه. والى هاد الناس هادو كي قلت يعني كانت حاضره معاهم الكنيسه يعني في الارتباط ديالهم، راه مني غياخذوا قرار باش غادي يحبسوا ويوقفوا، خاص يرجعوا يشاركوها مع الناس اللي كانوا معاهم في الاول اللي شجعوهم في الاول. هكا حتى لما كملوش ماشي مشكل، لكن خاص يقولوها ما يجيوش غير هكا وياخذوا قرار بعضياتهم، حيت تقدر هما خداو هذا القرار لكن مني غيشاركوها مع الاباء الروحيين ديالهم ومع الناس اللي كيبغيوهم واللي دايرين بهم، غيقدر يتدخلوا ويكملوا وغيصدقوا بانهم كانوا غياخذوا واحد القرار غيندموا عليه، ومن بعد غيلقاو ان الندامه ما غتنفعهم بوالو.
0: هضرت على المشوره، يعني بغيت غير نفهموا المشوره مع قاده الكنيسه او الناس اللي كنثقوا فيهم او لا اب روحي او لا ام روحيه، يعني واش غير باش نعاود غير باش نقول شنو كاين، او لا بصح القادة او الاباء الروحيين كيعاونوا كيوجهونا، فشنو هي الاهمية ديال المشورة؟
1: اول حاجة كما كنقولوا ديما وفي اي حلقة، يعني المشورة مهمة بزاف. علاش؟ لانني كنلقى شي حد نرجع ليه، يعني تخيلي جوج مع بعضياتهم، يعني كل واحد فيهم كيقول انا اللي عندي الحق، انا اللي عندي الحق، شكون اللي غادي يعني يهضر معاهم ويسمع لهم هما بجوج ويحل معاهم المشكل اللي هما فيه؟ اكيد محتاجين لشي واحد اللي يرجعوا يهضروا معاه، فماشي اي واحد غادي يقدر يفهم المشكل اللي هما فيه، وبالاخص من الموضوع ديال العلاقات، العلاقات يعني ديال الشباب والارتباط. فهنايا كيكون كاينين الناس يعني اللي ربي عطاهم هاد الموهبه ديال يسمعوا ويفهموا ويشرحوا كتابيا على المشاكل اللي كيدوزوا فيها الشباب. فهنا انا كنصح يعني الشباب خذوا المشوره مع ناس، يعني كنقول ماشي بالضروره القاده ديال الكنيسه، يعني الناس اللي مسؤولين على الكنيسه، كاينين الناس مسؤولين على الكنيسه لكن هما كيشجعوك يكونوا عندك اباء روحيين، ناس يعني راجل ومراه اللي ممكن يكون في الزواج ديالهم كيبانوا ثمار ديال الله، فكيبان لكم ان هذوك الناس هما اللي غترتاحوا معاهم، فممكن تمشيو وتجلسوا معاهم وتهضروا معاهم ينصحوكم وتاخذوا بالنصيحه ديالهم ويصليوا معاكم. حيت بزاف مرات ملي كنكونوا طايحين في مشكل، الواحد راه حتى الصلاه والجلسه قدام الله ما كيقدرش يديرها، كيكون محتاج الناس اللي يسمعوا على المشكل ديالو ويصليوا ليه.
0: وهكا غتكون سالات الحلقة ديالنا ديال اليوم. شكرا لك خديجة على النصائح ديالك، نتمنى الشابات يكونوا سمعوها واستفدوا منها، ونتلاقاو في حلقة جديدة برنامج أنا وهو على راديو معجزة.

يلي تخمم باش تنتحر تغسل لروحك تحت صفر تزر باش تدخل للأكبر آخر هو طريق الحق والحياة هو على خاطرك تصلب ومات وقم الموت باش يعطيك حياة

وجهك البيبان وين تمشي تتزب وتتهان ميت حي مغطي عريان تحس في روحك ماكش انسان يا ضايع المهموم.

0: لك انا موجود انا موجود انا موجود.
1: محتقر ومخذول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، مجروح لاجل معاصينا ومسحوق لاجل اثامنا. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي كيعطيكم معلومات اللي مفيدة للصحة ديالنا واللي كتخلينا نتعرفوا أكثر على الفيتامينات، الأملاح المعدنية وكل ما كتحتاج الصحة ديالنا. وفي نفس الوقت هو برنامج اللي من خلاله كنقدموا ليك نصائح باش تهلاي في البشرة وفي الشعر ديالك، وما ننساوش نهضروا على الدار وعلى الكوزينة. اليوم في برنامج بنت بلادي زينة غنهضروا على موضوع مهم واللي عنده علاقة بالجمال وبالصحة ديالنا. موضوعنا هو دوالي الساقين. دوالي الساقين ولا ليفاغيس هي ملي كيوسعوا العروق اللي تحت الجلدة وكيبدا يبان لنا واحد اللون زرق، ولا كتبدا تبان شعيرات في الحمر وفي الزرق. هذه هي الدوالي، وهذه الدوالي كتكون عند العيالات اكثر من الرجال، وعموما كتبان في الرجلين وفي الفخاد. في الاول ما كتكونش باينه بزاف، ولكن مع الوقت كتولي هاد العروق باينه ويقدر تبدا تضر، وكيرجع المشكل ماشي عنده علاقه غير بالجمال ولكن حتى بالصحه، حيت الا ما تحيدوش هاد الدوالي كيولي الحريق بزاف عند الواحد. في الاول خاصنا نعرفوا منين كتجي هاد الدوالي وشنو هي الاسباب اللي كتخليها تبان. كاين جوج اسباب كبار اللي كتخلي هاد العروق يوسعوا. اول حاجه ممكن يكون بسبب ان الصمامات اللي في العروق ضعيفه، وهكا كيبدا الدم يتجمع وكيبان اللون الزرق والحمر فوق الجلده. والسبب الثاني هو انه بسبب شي حاجه حنا درناها، وهنا كنلقاو بزاف ديال العوامل اللي كتخلي هاد الدوالي تكون. اول حاجه هي الوقوف بزاف. كما كنعرفوا كاين الناس اللي في الخدمه ديالهم كيخصهم يوقفوا لاوقات طويله، وهذا الشيء كيخلي الضغط يكون بزاف على رجليهم، ومع الوقت حيت الدم ما كيكونش كيتحرك مزيان في الرجلين كتبدا تبان هاد الدوالي. النصيحه اللي نقدر نعطيها لهاد الاشخاص هي انهم واخا يكون ضروري يوقفوا في الخدمه ديالهم، يجلسوا واخا غير مده قصيره في النهار، مثلا يلقاو شي 5 دقائق يجلسوا فيها، باش هكا الرجلين كيرتاحوا من الضغط اللي عليهم والدم كيتحرك مزيان. كما قلنا في الاول هاد الدوالي كتكون بزاف عند العيالات، وهذا الشيء خصوصا في فتره الحباله، حيت في هذا الوقت كيكون تغير في الهرمونات وحتى الوزن ديال السيده كيزيد. وهنا كنوصلوا لنقطه واحده اخرى وهي الوزن. الوزن عنده تاثير بزاف على الدوالي. هاد الشيء ماشي معناه الا كنتي ضعيفه راه ما غيكونوش عندك الدوالي، حيت كاين العيالات اللي واخا ضعاف كيكون عندهم، ولكن ملي كتكون المراه غليظه هاد الشيء كيزيد يعطي الفرصه للدوالي تكون. ملي كتبان هاد الدوالي عند المراه الحامله في اغلب الحالات ما كتبقاش من بعد الولاده، وكتمشي في مده ما بين 3 شهور حتى 12 شهر تقريبا. ملي الواحد كتكون عنده هاد الدوالي ولا ليفاغيس ممكن ما يمشيش للطبيب، ولكن في الحالات اللي كيكون فيها الحريق بزاف ضروري خاصو يمشي يشوف الطبيب، وهو اللي غيقول له الطريقه ديال العلاج، واش غيستعمل اللايزر ولا يلبس واحد النوع ديال التقاشر ولا اي طريقه اخرى. ولكن الا ما كانش الحريق مزيان نردو البال ونكونوا كنلقاو اوقات نجلسوا فيها، واخا تكون الخدمه ديالنا فيها الوقوف بزاف. وفي الدار مثلا ملي ترجعي من الخدمه تقدري ديري خديات حتى رجليك باش كتعاوني الدم يتحرك فيهم، ويلا قدرتي تنعسي بحال هكاك والخديات حتى رجليك غيكون مزيان. وحاولي تكوني كديري الرياضه بطريقه منتظمه، خصوصا الرياضه اللي كتخدم العضلات ديال الرجلين، ومره مره دلكي رجليك باش الدوره الدمويه تمشي مزيان. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الحلقه ديال اليوم. نتلاقاو غدا في موضوع جديد ومعلومات ونصائح جديدة في برنامج بنت بلادي زينة.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هذه الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هذه الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان الجفاف اللي في المغرب، واحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في بيكنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية؟ وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطاء زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكان قول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشارك كل بيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفوق الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في طبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم وكانت كتقبطو، وقالت نقبطو اليدين كاملين وشكرت الرب على الماكلة، وبقات كتدير هذاك الشي ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القرايه ديالي في الانجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلديه للعمله، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايده، وكانت الكاتبه ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانه باش تنقريها العربيه الدارجه، وهي كانت صاحبه الاستاذه ديالي وكيعيشوا في دار وحده. يوكا اللي هي الكاتبه كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعه بزاف. ملي كنا كنكملوا القرايه كانت كتمشي للجرده ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكته، هي كانت كتصلي في الحقيقه في نفسها، ولكن انا ما كنت عارفه والو. وفي واحد النهار قالت لي اجي تشوفي واحد الحاجه، مشيت معاها للجرده وفي واحد البلاصه عامره بالربيع كانت مخبعه واحد القرعه كبيره بزاف، وحتى واحد في العائله ما شافها من قبل الا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على امي وجات، ومنين شافت داك القرعه الكبيره قدها قداش فرحات وقالت عجوبه، انا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينه حيت هاد الجرده كانت تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينه ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعه ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هاد الشيء؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم في حياتي خطوه بخطوه، واستعمل كل هاد الشيء كما كتقول الايه في الانجيل كل الحاجه كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيره وكنهملوها راه هي مهمه في حياتنا حيت كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقده ملي كنعقدوا خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقده الصغيره هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسه ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسه ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمه تعلمات ترنم حتى هي، وبعد المرات كترنم ترنيمه ديال امين، وهاد الترنيمه هي كلمه وحده كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنه تونو زعما الطونو ديال الترنيمه، وهاد الترنيمه كتلمسني واخا كلمه وحده عندها ثلاثه ديال المعنات بالمفهوم الاسلامي امين امين، بحال داك الغنيه اللي كتقول هاي من هاي من، هذه هي الغنيه كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرفت شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنتي بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع

عرفتيه إنه هو إلهك لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.